عارف من فين ابدا بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا انا مو سالفه هلا كان انت تنبا ما عجب وجوي قام في اسلوبيه تهزع عفوا عزيزي اهدا تشيل وعارفه ايش بك انك مشغل البيت